نكون نكون كوصل وتشوش لي قاقوا تطلعتش قبل ايش لو قال وتشوشان ايش بيشان كيرو ليش كذا اما نكون نديري.